معاك مملكه كزلم بيرين في تعلم فاري عاديم هاي بنمسيزي البرماك مملكه كزلم